0: كسر حرم مربوطة دينجي دو قدامي شكرا نفوت بحراب
1: Más las palmeras a todo correr, desde el oasis salieron por él.